انت بس ما رحلكن طفل او ابن او اب او ابن شعبت انقهر عليه. هلا نحن عاد رحلنا عائلات وعاد رحلنا طائفات، بس انا الله يا دول يا